وصلوا اسبانيولا عليا ايضا حرس ياسر على عمري حرس ياسر على عمري اسبانيا راحت بكبرها عجلا طلب قضي عراس بن سوسان انا وشي ما زل زوري

قدام القودة سلاح قوني وجري فيا تخلع معلوم الويسي من بكري معلوم الويسي من بكري جبد